مننا يا كل الوران كلو ازن الجام يغني ودقلو هاتني ريني بجلس جدو